تمتي اي سبي كيرت قرآن كي سورة الأنفال فصل 17 آية فشاكين سورة النمى سورة التوبة فشاكين سورة 17 آية تغنيلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ماني هدوا بلوكر فيرسكلاكو هم كرور مي إبرسكلانج ألا أدي إبرسكلانج فريهن ألاج دريكيم أدي إبرسكلانج أنهن ألاج بس دريكيم mi alaage nafsu wani ibaras kalaange qudra fuluga mi alaage macca ingani ibaras kalaange hukum ful mi alaaya medu ibaras kalaange kurawwa niyaaye ki adulu veri niyaaye ibaras kalaange milku ve wodigem wa huriha ismu ful take medu veri ko ei ibaras kalaange zaat ful khaas kurawwa faawa nuwata ibaras kalaange fotuga baawa lawwa faawa nuwata ibaras kalaange khalqu takun kure mihakan unganna devwa faawa nuwata ibaras kalaange hadratuga ghaibu ga ilmu ge terega wanghana kurawwa faawa ismu fulutam medweriko ibaras kalaange hadratuga mi ala dannawani qur'aana ki mi alaage hituge bahar musum kamuga adi mi alaage mege alikan kamuga adi mi alaage hiddatikam filuwani wi echchekamuga adi mi alaage hitaamaya kambodun durukurani wi echchekamuga levungedi haddawa bodukore viraskalaako mi alaage hituga noore adi mi alaage duluga noore lavwa faande adi mi alaage ivumuge hissuga noore lavwa faande adi mi alaage fenumuge hissuga wes noore lavwa faande adi mi alaage fahatuga noore adi mi alaage kurimatiga noore adi mi alaage bomatiga noore lavwa faande
1: මෙහරගනේ හඳුනා හගඩ ෆස්මෙට් මේ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSVB meduge mendur namad wagutuge bangiya bangidwa meduge mendur namad wagutuvi 11 gadi fansas amminet ka demigenesteni kirit kurwan
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمعك.

بامي هن إجابة نضيف نما فه تبامي هن دناشة إآية تباوا لبافا وني الله جي دين ورغت ما إكو جي أدي إكلاان جي منوي إله كنوي فه تبامي هن مسلم كم غاوانو هيه.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسبي ميدغا اسرو نماد وغتوغي بانغيا بانغي دعا مالا مالا كاري غارا تكا ميدغا اسرو نماد وغتوغي تنگدي نوامنتوك دمي جنستني كيرت قرآن كيو

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

0: أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: مدرس کے 8 دشم کیا وانے

0: ومما رزقنا اتنجئنا راء جهين باركرا
1: ومما رزقناهم ينفقون
0: شفيق.

0: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
1: فزادهم الله اتانغ زاغ تشديد غوتن ادي لو كلاف في قلوبهم مرض فزادهم الله

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیکو حسننا گے ہیو ون اپ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تک حدیث تو ودار و دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تبف نو میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: بمحمد الأمين.
1: في كتاب مدار يتكين خيرا كورنيكم كما
0: جنان أدوهاني دن راغا كياني
1: راورا لما بندي كامس خيرا ورمولو آشان ورمي خيرا وراور كي أدوهاه كيالا مينو

0: صالحنگ باقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ارغون میں دہرا جے گاڑو کے پروگرام تا دو سوم گندوا مسلم میں ہا لو بیت اخر نہ اختنا ہیت کے ہے دعایا اخلاص تیرے سلام دنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے تھیوریا بے فرنا ورن افاوری وگت کولے کدم سولی ہنگا باقیچہ میسل سلاگ ا پروگرام کا کے می دسی بے فرنا می پتل کولے ار کون چکیا. ارے سولی ہنگا باقیچہ میسل سلاگ ارغون میں گنس دمو می انانی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوتو کے باب تاکو گشرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فے دیبہ با ترجمہ کروا فانی الشیخ احمد فاروق محمد. ಅದೇ ಮಿಯದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಸರ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ಬಲಾದನಿ ಮಾಯಕ್ ಕಣ್ಣಂಗಣ್ಣ ಫೋತುಗೆ ದೇವಾವಕ ಮಿಯದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಮಿ ಬಲಾದನಿ ಫೋತುಗೆ ದ್ವಿಸತ್ತ ತಿರಿಸೋಣ ಬಾಬ ದ್ವಿಸತ್ತ ಎತ್ ತಿರಿಸೋಣ ಬಾಬ ಫೋರ್ತಮ ದ್ವಿಸತ್ತ ತಿರಿಸೋಣ ಬಾಬುಗೆ ಮೌಲುವಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಂದುಮಹ ಕುಂತಿಂದ್ವಹು ರೋದೆನ್ ಹುರುಮುಗೆ ಮ್ಯಾಕ ದ್ವಿಸತ್ತ ಎತ್ ತಿರಿಸೋಣ ಬಾಬು ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಮೌಲುವಕಿ ರೋದ ವೆರಿಯ ರೋದ ವೀಲ್ವ ದಿನಮುಗೆ ಮ್ಯಾಕ ಹುರ್ತಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ಹುಷಾಳದನಿ ಮಿ ದೆಬಾಬ್ ಗಗ್ಗನಿಸ್ತೆವಾಫ ಹದೀಸ್ತ ಹುಷಾಳುವ ದಿವಾನ್ ಅಲ್ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة فصمت ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي بإسناد حسن. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا